يا لا ولا عينها يا ولا عينها يا لا ولا يا ولا الله يا لا ولا عينها يا ولا عيني يا لا يا ولا عينها يا ولا عينها يا لا ولا يا ولا يلا

0: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
1: يا وين ولا عين
0: يا لا
1: يا وين ولا عينها يا وين عينها يا لا ولا ها يا وين يلا